بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطاب صباحكم بالخير والمحبة والوئام. هذه إذاعة المكلا، ومنها نفتتح أرسالنا الإذاعي ليومنا الأحد 27 من شهر محرم لسنة 1448 هجرية، الموافق 12 من شهر يوليو لسنة 2026 للميلاد. خير مفتتح لمواد وفقرات برامجنا لهذا اليوم والقرآن الكريم، حيث ننصت وإياكم للمقرئ الشيخ طلال عبد الرحمن جواس وما سيتيسر له من سورة القصص.

على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون

راضية من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يدخلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم

الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى

0: صدق الله العلي العظيم. مستمعين الأفاضل، كنا وإياكم مع المقرى الشيخ طلال عبد الرحمن جواس، وأتلع علينا ما تيسر له من سورة القصص. أجدد التحية والترحاب بكم مستمعين عبر أثير إذاعة المكلا صوت حضرموت في مستهل افتتاح رسالة الإذاعي ليومنا الأحد. مستمعين، يطيب لي أن أستعرض وإياكم مواد وفقرات برامجنا لهذا اليوم. بعد الاستعراض مباشرة تستمعون إلى الحديث الديني للشيخ أحمد محمد بافضل بعنوان النبي والتربية الناجحة في 37 دقيقة، نوفيكم بعناوين الأخبار. بعدها مباشرة تستمعون إلى حلقة من برنامج سحر الشروق. في تمام الساعة 8 نكون وإياكم مع البرنامج المباشر صباح الخير يا حضرموت. عند 9 نوافيكم بنشرة الأخبار الصباحية، ثم نكون مع المتابعات الإخبارية فالإعلانات المقروءة والمسجلة. في 9:30 صباحا تستمعون إلى برنامج أنا أستطيع. أما في 10 صباحا نكون وإياكم مع البرنامج المباشر شكاوى على الهواء. في 11 ظهرا نوافيكم بعرض الأنباء، ثم نكون مع طائفة الإعلانات. عند 11:15 تستمعون إلى الحلقة 24 من المسلسل اليومي العيادة الفكاهية. في 11:51 ننقل لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها. في تمام الساعة 12 تستمعون إلى حلقة من برنامج بريد المستمعين. في 12:30 يأتيكم برنامج الحويف. في تمام 1 ظهرا نوافيكم بموجز الأخبار. بعدها تستمعون إلى حلقة من برنامج حضرميات. في 1:15 تستمعون إلى حلقة مسجلة من برنامج تنفس. عند 1:45 ظهرا نستمع إياكم إلى برنامج كلمتين. في تمام الساعة 2 نوافيكم بنشرة الأخبار الرئيسة ليومنا الأحد. بعد النشر مباشرة تستمعون إلى متابعاتنا الإخبارية، ثم نكون بعدها مع الإعلانات المقروءة والمسجلة. في 12:30 يأتيكم برنامج المجلة الرياضية. عند 13:30 ننقل إلى حضراتكم أذان صلاة العصر من رحاب مسجد عمر. في 13:15 تستمعون إلى حلقة مسجلة من برنامج بيت وخبر. في 14 نكون مع إعادة لبرنامج شكاوى على الهواء، وفي 15 نوفيكم بنشرة الأخبار المحلية. بعدها تستمعون إلى طائفة الإعلانات. عند 15:30 تستمعون إلى برنامج الأمن والحياة. عند 15:55 تستمعون إلى حلقة مسجلة من برنامج مسامع ثقافية. في 16:19 ننقل لحضراتكم أذان صلاة المغرب. في 16:50 نوافيكم بموجز ختامي لأهم الأخبار. بعدها تستمعون إلى القرآن الكريم للمقرى الشيخ سالم عبود خندور وما سيتيسر له من سورة البقرة. وفي تمام الساعة 7 مساء نختتم معكم إرسالنا بالسلام الوطني. مستمعينا الكرام، كانت تلك أبرز مواد وفقرات برامجنا ليومنا الأحد. أتمنى أن تقضوا معها أجمل وأحلى الأوقات. السابعة 15 صباحا في استديو إذاعة المكلا. مستمعي الكرام، نفتتح معكم الآن الفترة الدينية الصباحية، ونبدأها أولا بالحديث الديني للشيخ أحمد محمد بافضل بعنوان النبي والتربية الناجحة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسلوبه التربوي الناجح صلى الله عليه وآله وسلم في حديث صحيح مشهور أنه كان صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يوما، وإذا بغلام بشاب من أقصى الحلقة يقول: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا. لما سمعه الصحابة نهروه، استنكروه، قالوا له: ماذا تقول؟ منكرين عليه هذا الكلام. نبي الرحمة، نبي الهداية، الذي أرسله الله بالمؤمنين رؤوف رحيم، ما نهره، ما زجره، ما سبه ولا شتمه. قال: أدنوا مني يا غلام، تعال. جاء، قال: اجلس. جلس. قال: أتحب أن يفعل هذا بأمك؟ قال: لا، فداك أبي وأمي. أتحب أن يفعل هذا بأختك؟ قال: لا، فداك أبي وأمي. بابنتك، بعمتك، بخالتك. أخذ يعدد له محارمه، والغلام في كل منها يقول: لا، فداك أبي وأمي. قال له عليه الصلاة والسلام: كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لعماتهم وخالاتهم وبناتهم. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال: اللهم حصن فرجه وأصلح

تأملوا الأسلوب التربوي العظيم من هذا النبي العظيم. لكل مقام مقال، قادر عليه الصلاة والسلام أن يزجره، أن ينهره، أن يضربه، أن يسجنه، يرسل عليه الآيات والأحاديث، صواعق نذر، يخوفه بالنار، ينذره بالجحيم والسعير، لكنه عليه الصلاة والسلام هكذا يخاطب العقول، يخاطب النفوس على قدرها. ائذن لي بالزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني المؤمن حين يزني وهو مؤمن. الحديث. قال له مخاطبا عقله: أتحب أن يفعل هذا بأمك، بأختك، بابنتك، بخالتك، بعمتك؟ في كل منها يقول: لا، فداك أبي وأمي. وهكذا يجب أن يعلم الناس أن الجزاء من جنس العمل. عندنا نحن الحضارمة مثلا يقول: من دحق فراش الناس دحقوا فراشه. الجزاء من جنس العمل، فاربأ بنفسك من عذاب الله، استقم على أمر الله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم. الجزاء من جنس العمل. إذا أردت حفظا لأهلك، لنسائك، لبناتك، احفظ أعراض الناس، ابتعد عن أذى الناس. الجزاء من جنس العمل. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.

0: فيكم بعناوين الأخبار ليومنا الأحد. عضو المجلس الرئاسي الصبيحي يؤكد أهمية دور مجلس النواب في دعم جهود الدولة وترسيخ مبادئ الرقابة والتشريع. عضو المجلس الرئاسي العليمي يبحث مع السفراء العرب في لندن تطورات الأوضاع في اليمن وتعزيز التنسيق الدبلوماسي. وزارة النقل ترفض محاولات فرض رحلات إيرانية إلى مطار صنعاء واستهداف الناقل الوطني وانتهاك السيادة اليمنية. وزير الإعلام يشير إلى أن تمسك الحوثيين بالطيران الإيراني يؤكد مساعيهم لتحويل مطار صنعاء كجزء من شبكة الإمداد الإيرانية. وكيلا حضرموت الحضرمي وبعلوي استقبلان السفيرة الفرنسية لدى اليمن في مطار الريان الدولي. لجنة مهرجان موسم البلدة السياحي تقف على آخر التحضيرات لانطلاق فعاليات الموسم وتؤكد جاهزية البرامج والفعاليات. بتوجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، مكتب الأشغال بساحل حضرموت ينفذ أعمال رفع المخلفات وإزالة أشجار السيسبان من الشواطئ استعدادا لموسم البلدة. مستمعينا من إذاعة المكلا صوت حضرموت، قرأت على حضراتكم عناوين الأخبار ليومنا الأحد. تفاصيل أوفى لتلك العناوين في سياق نشرة التاسعة بإذن الله تعالى. شكرا على طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: لكنه يعطي الشروق أشياء أكثر جمالا. إذا عدم مقلة تقصفكم جمال الأشياء وتقدم

المفاجآت الجميلات بحياة سعيدة وآخرة أسعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم عند الله سبحانه وتعالى من الدعاء. نعم، الدعاء عبادة جميلة نبتهل من خلالها إلى الله جل في علاه بتحقيق آمالنا الدنيوية ومقاصدنا الأخروية. وهذه العبادة لا تكلفنا شيئا ولا تتطلب منا جهدا، على الرغم من بساطة فعلها، إلا أن مردودها عظيم وأثرها أعظم عند الله سبحانه وتعالى. فلنكثر من الدعاء ولنتذكر قول المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: الدعاء هو العبادة. وفي رواية أخرى: الدعاء مخ العبادة. نعم، الدعاء عبادة جميلة تستوعب الكثير من الرجاءات الجميلات بحياة سعيدة وآخرة أسعد.

مستمعين الأعزاء، الحياة قد تتعثر ولكنها لا تتوقف، والأمل قد يقل ولكنه لا يموت، والفرص قد تضيع ولكنها لا تنتهي. إذن نحن في ديمومة نمضي من خلالها على دروب الحياة مهما واجهتنا الصعاب والمشكلات. لماذا؟ لأن هذه الصعاب أمر طبيعي، فالأمل لا يموت. نعم مستمعين الأكارم، الأمل لا يموت والفرص لا تنتهي، والأمل في الله أكبر وأقوى من الصعاب والمشكلات. ما أجمل الأمل. مستمعين الأكارم، هناك العديد من العادات الصباحية الجميلة التي يمكن ممارستها وفعلها، ويمكنها أيضا أن تقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب والمشاكل المتعلقة بالصحة العقلية، وسوف نتحدث عنها بشكل متواصل في إشراقنا الصباحي البرامجي هذا. ومن تلكم العادات ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم، وتعد هذه من أفضل العادات الصباحية، إذ أن الخروج من المنزل لقضاء بعض الاحتياجات العائلية والقيام ببعض الحركات والأنشطة داخل المنزل يمكن أن يساعد في إطلاق الأندروفين، وهي مواد كيميائية طبيعية في الدماغ تعمل على تحسين الحالة المزاجية. كما يمكن للتمارين الرياضية والحركية بشكل عام أن تساعد في الحد من التفكير المفرط والتفكير السلبي. مستمعين الأعزاء، أكبر الخسارة هي خسارة الوقت في غير طاعة، فإن المال يعوض ولكن الوقت لا عوض له أبدا. فلا نصرف دقائق أعمارنا إلا فيما

مستمعين الأعزاء، هناك فرق بين الروح والملامح، فما هو؟ عندما تعجبنا الروح تعجبنا الملامح حتى ولو لم تكن جميلة. وقد قيل: لا ترى العين عجبا إذا أحب القلب قلبه.

الشروق. سحر الشروق، اعداد وتقديم خالد احمد القحوم، اخراج عمر علي بنبور.

أعزائنا عزيزاتنا، نرحب بكم في إذاعة المكلة بفقراتنا البرامجية المختلفة التي نرجو أن تنال إعجابكم وتلبي رغباتكم وتشبع ذائقتكم بما تقدمه إذاعة المكلة عبر الأثير خلال بثها اليومي. فكونوا معنا على الموعد، نحن دوما معكم ونتوق للقياكم.

مع تباشير الصباح يولد للحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة. وفي كل صباح مشرق إذاعة المكلا تقدم صباح الخير. صباح الخير يا حضرموت.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء، صباحكم الله بالخير والنور والعافية. أتينا لكم من جديد في هذا الصباح الجميل بإذن الله تعالى، مع تحسن الأجواء وقربنا من نجم البلدة الذي إن شاء الله ستتحسن الأجواء أكثر وأكثر بمشيئة الله تعالى. فنحن دائما في مثل هذا الصباح نكون متفائلين ونكون إن شاء الله سعداء، فصباحكم خير دائما مستمعينا الأعزاء.
1: وعدنا لكم مجددا أيها الأعزاء والعزيزات لننقلكم على جناح الأثير نحو صباحات جميلة ونحو تفاصيل أجمل من حضرموت. نقول لكم في كل منعطف منها صباحكم جميل وصباحاتك لا شك أجمل كلها يا حضرموت.
0: ومع هذا الصباح مستمعينا الأعزاء نجدد التحية.
1: يسعدنا صحبكم من الاعداد والتقديم الزميل محمد احمد بن الشيخ ابو بكر.
0: تشاركني التقديم الزميله اروى بيزي.
1: ويرافقنا من الهندسه الصوتيه الزميل معتز سالم علي.

0: مش رقت الصباح.
1: عزيزي المستمع،
0: عزيزتي المستمعة،
1: رويدا رويدا نقترب من موسم البلدة الذي ننتظره بفارق الصبر لما له من أثر إيجابي على الصحة والراحة النفسية.
0: نعم، بفارغ الصبر ننتظر أيام البلدة التي تبدأ لأيامها الأربعاء المقبل 15 من شهر يوليو الجاري، أي بعد يومين.
1: وجميل أن تصاحب هذا الموسم فعاليات مختلفة تزيد من غبطة وسرور كل من يحرص على حضورها.
0: ويحرص دائما على حضور هذه الفعاليات الزوار من مختلف المحافظات بل ومن خارج الوطن، ليزداد الزخم الجماهيري الكبير على سواحل المكلا
1: وعلى ضفاف سواحل بحر المكلا الساحرة مناظر رائعة لتلك المجاميع الكبيرة وهي تغتسل وتتسبح في مياه البحر الباردة.
0: فدائما أجواء البلدة رائعة وجميلة،

0: صباح الخير يا حضرموت، وصباح الأجواء الجميلة بإذن الله تعالى. مستمعينا الأعزاء، ونحن في استقبال موسم البلدة، فمع مثل شعبي حضرمي آخر، ويقول اليوم أروى المثل.
1: المثل يقول: ما حد يكلم البحار وعاده حار.
0: ما حد يكلم البحار وعاده حار. والبحار طبعا معروف أروى هو صياد السمك الذي ينزل من على الهوري، وهو في حالة تعب وإنهاك، فلا تباغته بكلام مستفز فتكون النتيجة عكسية.
1: ويحث هذا المثل على عدم المواجهة أيضا بالكلام الجارح.
0: نعم، نحن لا نقابل الإنسان بأي كلام جارح وبأي شيء يغضبه، فنجيبه بالكلام الزين. نعم. ومثل هذا البحار الذي ينزل من البحر تعبان مسكين. نعم. وهكذا، والبعض يعني يشد عليه في هكذا، تحصله ينفجر.
1: نعم، قس على هذا الرجال لما يرجع على بيته يكون تعبان مرة من شغله وده، تحصله نقة.
0: هذا مش
1: يعني ده، خلينا من يهد شوية. لو هد بعدين اعطيه اللي بغيتي. نعم،
0: هذا بالنسبة لكل النساء.
1: نعم، بالنسبة للنساء نتكلم. نعم. بشكل عام. نعم. يعني صحيح. منصفة في هذا الجانب.
0: صحيح فعلا. نعم. ونحن دائما لا نباغت أي واحد عنده عمل وهكذا تعبان مسكين.
1: بالفعل تغر الحياة كثيرة.
0: صحيح لا نباغتهم بأي كلام جارح ولا نجرح. الكلام الجارح طبعا صحيح. في كل الأحوال نتائجه سلبية.
1: نعم، وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال عنه رب العزة سبحانه وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
0: نعم صحيح، فنحن دائما نجيب الكلام الزين وبالتي هي احسن.
1: نعم، والكلمة الزينة تكسر العظم الصليب.
0: نعم صحيح. واليوم نقول: ما حد يكلم البحار
1: وعاده حار.

0: صباح الخير يا حضرموت مستمعي الكرام، ولكي نتعرف على النشرة الجوية والطقس أيضا نذهب الآن بكم إلى المركز الوطني للأرصاد الجوية. هناك انتظرنا الزميل الراصد الجوي صلاح العبثاني ليطلعنا على مستجدات الطقس أيضا والنشرة الجوية. أسعد الله صباحك صلاح.
1: أهلا وسهلا وصباحكم بكل خير، حياكم الله.
0: نعم تفضل واثنى بما لديك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سادة المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أيكم عبد الرأسيني إذاعة المكلة مقدما لحضراتكم النشرة الجوية المتوقعة بإذن الله تعالى. نعلني يهد المناطق الساحلية للبلاد، حيث يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر أن تكون الأجواء فيها غائمة صحوة إلى غائمة جزئية، تكون حارة ورطبة، تتراوح درجة الحرارة العظمى على السهول المنطقة الساحلية ما بين 35 إلى 39 درجة مئوية، احتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة على أجزاء من أرخب سقطرة والساحل الشرقي وسهل تاما، وريح خفيفة إلى معتدلة يوجهين عن درجة حول الأرخبين والشرقي الخليجي عدن تصل أقصى سرعة لها إلى 45 عقبة. المرتفعات الجبلية الأجواء صحوة إلى غائمة جزئيا، تحول تدريجيا إلى غائمة، هطول أمطار رعدية متفاوتة تشد على أجزاء من محافظات البلاد الشمالية. كذلك أثناء فترة الظهيرة والمساء إمكانية تكون شبوة مائية أو ضباب على أجزاء منها خلال الليل والصباح الباكر. الصحاري تكون فيها الأجواء صحوة وجافة وحارة إلى شديدة الحرارة، حيث تتراوح درجة حرارة العظمى ما بين 40 إلى 45 درجة مئوية، ورياحها خفيفة إلى معتدلة تنشط أحيانا تثير الأتربة والرمال. المركز الوطني ينبه المواطنين في المناطق المتوقع ظهور أمطار عليها من جريان السيول في الشعابية والوديان أو التواجد في ممرتها وعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، وكذا من مخاطر العواصف الرعدية. ارتدي البحر والصيادين وروعية السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخب سقطرة الساحل الشرقي وشرقي خليج عدن. درجات الحرارة العظمى والصغرى في المدن الساحلية عدن 38 31، المكلا 34 19، الحديدة 36 30، سقطرة 34 27، الغيضة 3 13، المرتفعات الجبلية 31 18، والتعز 33 20، والوالد 28 14، والبالع 33 20. المدن في المناطق الصحراوية سيئة 43 27، وعسف 38 27، ومأرب 40 26. البحر يكون خفيف إلى معتدل، الموجة تقريبا أحيانا على الساحل الجنوبي وخليج عدن والساحل الشرقي والغربي وباب المندب، إن يكون معتدل إلى مضطرب إلى شديد الاضطراب على أرخب سقطرة. صلاح العبثاني، مكتب الأرصاد بمدينة المكلا.
0: شكرا جزيلا لك.

0: صباح الخير يا حضرموت مستمعينا الأعزاء. الآن إلى جولة في الصحافة المحلية، حيث صدرت في العاصمة المؤقتة عدن صحيفة 14 من أكتوبر اليومية، وقد طالعتنا الصحيفة بعدد من العناوين البارزة على مختلف صفحاتها. نبدأ بالصفحة الأولى وهذه العناوين البارزة.
1: اليمن يدين الهجمات المسلحة التي استهدفت أفرادا من الشرطة والجيش في باكستان.
0: مجلس القيادة يؤكد اتخاذ جميع الإجراءات لمنع انتهاك السيادة اليمنية. الحكومة والقوات المسلحة ستتخذان جميع الإجراءات الدستورية والقانونية لمنع أي محاولة جديدة لانتهاك السيادة.
1: خلال لقائه بقيادات التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، رئيس مجلس القيادة يدعو إلى قيادة الوعي الوطني وتعزيز الجبهة الداخلية دعما لمشروع الدولة.
0: الصباحي، دور مجلس النواب مهم في دعم جهود الدولة وترسيخ مبادئ الرقابة والتشريع.
1: أكد أهمية التعزيز الاستقرار. تعزيز الاستقرار في حضرموت، الخنبشي يشيد بدور قيادة ومنتسبي المنطقة العسكرية الأولى.
0: شارك في أعمال مؤتمر لندن والتقى وزير الدولة البريطاني الدكتور عبدالله العليمي. النظام الإيراني يوظف التهدئة لتعزيز قدرات أدواته المسلحة في المنطقة.
1: استقبل المدير التنفيذي لمنظمة رعاية الأطفال الدولية رئيس الوزراء يترأس الاجتماع مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية لمناقشة خطة العمل للمرحلة المقبلة.
0: وصف نقاط التفتيش بمصائد انتهاك كرامة النساء. الأرياني، شهادة ليلى المقطري تفضح الوجه الحقيقي للحوثي.
1: وزيرة شؤون المرأة ومؤسسة BASS توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مشترك.
0: وفي الصفحة الثانية من صحيفة 14 من أكتوبر الصادرة هذا الصباح في العاصمة عدن، نقرأ هذه العناوين. خلال لقائه بقيادات التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، رئيس مجلس القيادة يدعو إلى قيادة الوعي الوطني وتعزيز الجبهة الداخلية دعما لمشروع الدولة.
1: الميليشيات الحوثية لم تكن يوما شريطا حقيقيا للسلام، بل تهديدا وجوديا.
0: نشيد بالدور الأخوي للسعودية في دعم جهود الحكومة وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
1: مجلس القيادة يؤكد اتخاذ جميع الإجراءات لمنع انتهاك السيادة اليمنية. الحكومة والقوات المسلحة ستتخذان جميع الإجراءات الدستورية والقانونية لمنع أي محاولة جديدة لانتهاك السيادة.
0: دعوة إيران للكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية واحترام سيادتها ووحدة أراضيها. ونذهب الآن إلى الصفحة السابعة أو الصفحة الأخيرة من صحيفة 14 من أكتوبر ونقرأ هذه العناوين.
1: من هرمز إلى باب المندب، الحرس الذي يجب أن لا يتجاهله العالم، كتبه معمر الإرياني.
0: طالبت بتحقيق دولي مستقل أمهات المختطفين، تدين استمرار إخفاء الحقيقة بشأن مصير السياسي محمد قحطان.
1: الضالع، بدء سفلات الطريق الحسين الشعيب.
0: انتخاب اليمن نائبا لرئيس مجموعة العمل الفنية الحكومية للموارد الوراثية النباتية.
1: جامعة المهرة تعقد دورتها الاعتيادية السابعة وتقر عددا من القرارات والتوصيات.
0: مؤسسة الأمل تطلق مشروعا لتمكين 39 امرأة من القيادات النسائية النقابية في حضرموت. كانت هذه أبرز عناوين صحيفة 14 من أكتوبر الصادرة هذا الصباح في العاصمة المؤقتة عدن.
2: يا طوال الطائرات المغر، حد مسافر وحد من رحلته جا معود، كل في يدي والنجمة عيشود وحسان. حطني في عدن

0: عيني ودمع العين على الخف يثبت وعكراني بنبي جمد حبك الجوب من بعد الموحد له بنيران وطني في عدن ولا في شغل.
1: صباح الخير يا حضرموت مستمعين الأعزاء، لازلنا معكم ومع فقراتنا المختلفة. نذهب الآن إلى الوادي والصحراء، وهناك انتظرنا زميل العزيز صالح محمد ليوافينا بصورة عن زيارة وكيل مديرية الوادي والصحراء الأستاذ سالمين جمعان بارباع وكيل المحافظة للمديرية الصحراوية. زميلي صالح، أسعد الله صباحك.
2: أسعد الله صباحك وكل خير أستاذ محمد، وحييك وحيي كل المستمعين عبر هذا البرنامج المباشر. صباح الخير يا حضرموت في هذا اليوم. طبعا الأسبوع الماضي قام وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء الأستاذ العزيز جمعان سلمين برباع وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي بوادي حضرموت، قاموا بزيارة تفقدية إلى مديريات الصحراوية، مديرية ثمود وكذلك مديرية رماة. وفي هذه الزيارة الاستطلاعية التي قام بها وكيل المحافظة، حيث ترأس اجتماعا بالمكتب التنفيذي بمديرية ثمود، كرس لمناقشة أوضاع المديرية والوقوف أمام أبرز الاحتياجات ذات الأولوية وسبل معالجتها وفق الإمكانيات المتاحة. وطبعا كما ناقش الاجتماع المكتب التنفيذي بمديرية ثمود الذي حضره مدير عام مكتب وزارتي التربية والتعليم الأستاذ الدكتور محمد أحمد فلهوم، وأيضا وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور هاني خالد العمودي، وعدد من المسؤولين في السلطة المحلية بوادي حضرموت. نوقشت عدد وأبرز القضايا المرتبطة بالجانب الأمني ومستوى الخدمات الأساسية وفي مقدمة المياه والكهرباء والطرقات. وكذلك أيضا أثناء زيارته وكيل المحافظة للمديريات الصحراوية تم تنفيذ أو تفقد أوضاع مديرية القف، واطلع على احتياجات المواطنين والخدمات الأساسية في مديرية القف، وتلقى ترحيبا كبيرا من قبل أهالي المديرية. كما اطلع وكيل محافظة حضرموت على سير العمل في مشروع عقبة عشعش، وتفقد أعمال صيانة الطريق الدولي الذي يربط بلادنا بالبلدان المجاورة. وكذلك أيضا قام وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء بتفقد عدد من المناطق الصحراوية التي أيضا اطلع من خلالها على احتياجات تلك المناطق، وأشاد وكيل المحافظة بالاهتمام الكبير الذي أيضا توليه قيادة السلطة المحلية والقيادة السياسية بالمناطق الصحراوية. كذلك أيضا قام وكيل المحافظة برفقة الأخوة مدراء عموم المكاتب المعنية بافتتاح مشروع مياه في رماة، وبحث احتياجات المديرية من المشاريع والخدمات الأساسية في تلك المديرية. كما أيضا تفقد وكيل المحافظة اللواء الرابع بقوات درع الوطن في رماة، وأكد مواصلة ترسيخ الأمن وحماية المديريات الحدودية. وكذلك أيضا افتتح وكيل المحافظة عدد من المشاريع الهامة في تلك المديريات. وأيضا أثنى وكيل المحافظة على كافة المشاريع التي تمت في مديريات الصحراوية، وأشاد الوكيل برباع بالدور الوطني الذي تطلع به القوات المسلحة في ترسيخ الأمن وصور الاستقرار مع ثمنا الجهود

0: تبذلها قوات درع الوطن في أداء واجبها الوطني، مشيرا إلى أن المسؤولية مسؤولية الجميع. فحيا تلك الجهود من قبل البواسل المرابطين في المناطق الحدودية. واختتم وكيل المحافظة زيارته باللقاء العام بعدد من المسؤولين في قيادة السلطة المحلية في المديريتين ثمود ورماة، وحثهم على بذل الجهود لأيضا تحقيق العديد من المنجزات في تلك المديريتين. تلك هي الزيارة التي قام بها وكيل المحافظة إلى المديريات الصحراوية خلال أيام الأسبوع الماضي، وبإذن الله تعالى نتواصل في رسالة أخرى لنعطي صورة حول العديد من المشاريع وحول أيضا العديد من الفعاليات التي تعتمل في مديريات وادي حضرموت. هذه أطيب تحية مني صالح محمد، وأترك لكم الميكروفون في الاستوديو زميل وأستاذي محمد.
1: شكرا زميلي صالح، ونلتقي إن شاء الله
0: بإذن الله.

0: صباح الخير يا حضرموت، لازلنا معكم مستمعينا الاعزاء ومع فقراتنا المختلفه. الان مع الفقره الرياضيه والزميل الاعلامي الرياضي احمد سالم القثمي. صباح الخير زميلي احمد.
1: صباح النور والسرور
0: والهنا. تفضل، ماذا لديك اليوم؟
1: صباح الخير لجميع الساده المستمعين في كل مكان. الفقره الرياضيه لهذا اليوم الاحد ستكون في العادة بالشأن المحلي وبالتحديد من الدوري اليمني الفريق الأولى لكرة القدم والتي انتهت منها الجولة السابعة في وأفرزت عدد من النتائج وعلى النحو التالي، حيث خسر نادي المكلا من أهل صنعاء بهدف دون رد، وفاز تضامن حضرموت على وحدة صنعاء بهدفين نظيفين، وشعب حضرموت فاز على فحم نبيا بهدف نظيف، والعروبة زاد من معاناة نادي شباب البيضاء وتغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهناك فوز أول لنادي سلام الغرفة بهدفين على دون رد على اتحاد، وهناك أيضا معاناة أخرى لنادي اتحاد حضرموت الذي خسر من اليرموك بهدفين مقابل هدف. ويوم أمس كان ختام هذه الجولة والتي كانت بين السد بمارب وهلال الحديدة، والتي كان فيها السد بمارب هو الفائز بنتيجة كبيرة استقرت عند 5 أهداف مقابل هدفين. هذه الجولة التي بانت فيها وانفرد فيها نادي شعب حضرموت الجولة الثانية توالية بالصدارة بفارق 3 نقاط على غير المضاربين، وهو نادي تضامن حضرموت الذي في المركز الثاني وأيضا يليه نادي سد مارب. هناك أيضا في تصفيات درجة ثالثة وفي أندية ساحل وادي حضرموت التي تجرى في هذه الأيام. الحدث العالمي وهو مونديال 2026 الذي وصل إلى المربع الذهبي والتي توقف من خلاله مسيرة المنتخب العربي المنتخب المغربي عند دور ربع النهائي بعدما خسر من المنتخب الفرنسي بهدفين نظيفين. طرح المنتخب الفرنسي وصل إلى النصف النهائي كأول المنتخبات ليضرب موعدا مع المنتخب الأسباني الذي فاز على منتخب بلجيكا بهدفين دون رد. يوم أمس خلنا فوز لإنجلترا على النرويج بهدفين مقابل هدف، وصباح هذا اليوم كان هناك فوز لمنتخب الأرجنتين على منتخب سويسرا ب3 أهداف مقابل هدف، ليكون هناك مواجهة من العيار الثقيل في المربع الذهبي، حيث سيكون الطرف الأول هو المنتخب الفرنسي والمنتخب الإسباني، والمنتخب الإنجليزي سيكون في مواجهة المنتخب الأرجنتيني لنرى من هو الذي سيكون بطل لهذا المونديال.
0: شكرا زميل العزيز الإعلامي الرياضي أحمد سالم القثمي على هذه الفقرة، ونلتقي إن شاء الله.

0: صباح الخير يا حضرموت. وإلى الحاني سنذهب. هناك انطلقت أو انطلاقا من المسؤولية المجتمعية واستعدادا لاستقبال موسم نجم البلد السياحي، نفذت إدارة مكتب النظافة والتحسين بمدينة الحاني مساء أمس بمشاركة الملتقيات والفرق التطوعية الشبابية والأندية والفرق الرياضية والمجالس المحلية أو المجتمعية حملة تنظيف كورنيش مدينة الحاني.
1: تهدف هذه المبادرة والحملة إلى تهيئة الكورنيش وإظهاره بأفضل صورة بما يعكس وعي أبناء الحامي وحرصهم على نظافة مدينتهم، ويسهم في توفير بيئة نظيفة وجاذبة للزوار خلال موسم البلدة السياحي. عن هذه المبادرة ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الأستاذ صلاح سالم باهيال، مدير وحدة النظافة بمدينة الحامي. صباح الخير أستاذ صلاح.
2: يا الله صباح النور أستاذ محمد، الله يسلمك إن شاء الله.
1: طبعا مدن حضرموت وبما فيها الحامي على استعداد، وأنتم في صندوق النظافة بالمحافظة وأيضا بالمديريات تعملون ليل نهار لاستقبال موسم البلدة السياحي، وبالطبع هناك زوار سيزورون محافظة حضرموت ومختلف مديرياتها. فأنتم يوم أمس أو مساء يوم أمس قمتم بمبادرة استعدادا لهذا الموسم، فكيف سارت هذه المبادرة وما هي الأعمال التي أنجزتموها بمشاركة الفرق الشعبية؟
2: شكرا جزيلا استاذ محمد، نشكر اداره الانقلاب لاتاحه هذه الفرصه لنا لنطلق الطرح والاستعداد لاستقبال موسم نجم البلده لهذا العام. طبعا ضمن خطه توجيهات السلطه المحليه بمحافظه حضرموت، ايضا في اطار خطه صندوق النظافه والتحسين بساحل حضرموت الراميه الى رفع مستوى الجاهزيه في الواجهات السياحيه، وذلك استعدادا لاستقبال زوار موسم بلدة السياحي لهذا العام 2026. طبعا لفت أمس مساء أمس عصر يوم السبت مكتب النظافة والتحسين مركز الحامي والنبت حملة ميدانية موسعة لتنظيف شاطئ مدينة الحامي. طبعا تهدف بهدف تهيئة الشاطئ وإظهاره بالمنظر الحضاري أيضا والجمال اللائق بما يعكس المكان السياحي التي تتمتع بها مدينة الحامي. في نفس الإطار أيضا نوفر بيئة نظيفة وآمنة لمرتادي الشاطئ خلال الموسم السياحي. طبعا شملت الحملة تنفيذ أعمال رفع المخلفات وتنظيف على طول امتداد الشاطئ الحامي، طبعا البحر الصغير بحر الأغسال ما يسميه. كما نؤكد ان هذه الحمله تاتي ضمن برنامج ميداني متواصل يشمل تكثيف اعمال النظافه في الشواطئ والاماكن العامه ايضا مع الخط الدولي. شهدت الحمله مشاركه فاعله من شباب المنطقه في صوره تجسد روح المسؤوليه المجتمعيه والتعاون بين الجهات الرسميه والمجتمع. هذا تواصل محمد.
0: نعم أستاذ صلاح، بالنسبة للحامي تمتاز أيضا بوجود المياه الكبريتية وهي أيضا جاذبة للزوار، فالذين سيأتون إلى مهرجان البلدة أو موسم البلدة في الحامي لا شك أنهم بعد الاغتسال في البحر سيتجهون إلى الينابيع الكبريتية أو العيون الكبريتية، فماذا بشأن أيضا حملة نظافة لهذه الأماكن السياحية أيضا؟
2: أيضا جميلة طبعا إن شاء الله تعالى بنكون بحمل النظافة. أمس تم على مستوى الشاطي حملة، واليوم بإذن الله تعالى إن شاء الله بنتواصل الحملات على طول أيام الموسم السياحي في جميع الأماكن والمتنفسات السياحية الجوابي وغيرها إن شاء الله بإذن الله تعالى إن شاء الله.
1: بإذن الله تعالى. طبعا أستاذ صلاح الحامي تمتاز أيضا بالسواحل الجميلة، ومع البلدة يعني تبرد المياه مثل بقية مناطق حضرموت، لكن ما يميز مدينة الحامي هناك البحر الصغير المسمى، وهو بحر جميل يقوم باغتسال فيه، وتجرى هناك بعض الفعاليات الثقافية على ساحل هذا البحر، فهل قمتم بتنظيف هذا المكان؟ وهل هناك أثناء المهرجان سيكون فرق يعني لانتشال مخلفات الزوار في هذا الموقع كونه موقع جميل وأيضا تقام هناك بعض الفعاليات الثقافية؟
2: بجانب البحر الصغير المسابقة الثقافية المسابقة الرياضية بين الفرق وبين الزوار الموجودين البحر الصغير مثل ما قلت بحره آمن في حوالي سد كبير وشاطئ جميل الحمد لله يعني يمنع حتى الأطفال من الدخول داخل البحر للغرق أو حاجة الحمد لله يعني بحرنا بحر آمن وتم تنظيف جميع القمامة من الساحل بشكل عام كامل من صباح العصر إلى بعد المغرب الحمد لله تم إزالة جميع القمامة بشكل عام يعني من الساحل.
0: نعم أستاذ صلاح، بالنسبة لمدينة الحامي طبعا مستوى الرطوبة أو نسبة الرطوبة فيها أعلى نسبة تقريبا في ساحل حضرموت،
2: بالنسبة
0: نعم بالنسبة للمعدات التي تستخدمونها لا شك أنها بحاجة إلى صيانة، كذلك حاويات القمامة المعدنية طبعا بحاجة إلى صيانة أو إلى تغيير.
2: نعم طبعا نحن معنا براميل بلاستيكية

0: دائما على الخطح الشاذ الساحلي نوضع البراميل البلاستيكيه فيها يعني مثل الرطوبه. طبعا الرطوبه نحن على الرطوبه طبعا نشتغل نحافظها جهه العارف الحامي.
1: نعم. بالنسبة للفرق التطوعية الشبابية والأندية التي قامت وشاركتكم أمس في وحدة النظافة بتصفية الشاطئ، كيف رأيتم الحماس من قبل هؤلاء الشباب وهم ينتشرون القمامات من على الساحل؟
0: لم شاركة فعالة، لم شاركة فيها جميع الفرق التطوعية بالحامي والشبابية والرياضية، كان تفاعلهم إيجابي جدا وتفاعلهم مع العمال النظام بشكل عام، وتم انتشار جميع المخلفات مع عمال النظام بشكل عام، تفاعل كان إيجابي فعلا جدا. نتمنى ذلك يستمر هذا التفاعل الإيجابي في كل أي مناسبة يعني كل فيهم ضيف المدينة بإذن الله تعالى. إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى نتمنى أن تكون مدن حضرموت كافة وأيضا منها مدينة الحامي مدينة نظيفة خلال مهرجان البلدة. فما هي كلمتك الأخيرة أستاذ صلاح؟
0: نشكركم جميعا جزيل الشكر، كما نتمنى من جميع الزوار أو المواطنين الحفاظ على البيئة والحفاظ على النظافة وأن ترمى القمامة في أماكنها الصحيحة في الحاويات والبراميل وعدم نثر القمامة على طول الساحل. هذه بيئة فعلا يعني يحافظ على البيئة ويحافظ على النظافة وتكون الأمور طيبة بإذن الله تعالى إن شاء الله.
1: إن شاء الله تعالى. شكرا للأستاذ صلاح سالم بهيان مدير وحدة النظافة بمدينة الحامي،
0: ونتمنى
1: لكم بإذن الله تعالى، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.
0: حياك الله.
1: الله يحييك.

0: الخير يا حضر الموت، وصباح الخير لكل مستمعين الأعزاء في كل مكان. وضمن فقرة الخدمات نقدم الآن برنامج العيادات التخصصية لهيئة مشفى ابن سينا العام لهذا اليوم الأحد 12 يوليو 2026.
1: في عيادة الجراحة العامة التخصصية يناوب الدكتور عادل الكندي.
0: في عيادة الباطنية العامة التخصصية الدكتورة سعاد الحبشي.
1: وفي عيادة القلب والإيكو التخصصي يناوب الدكتور طيب فضل.
0: يناوب في عيادة العظام التخصصية الدكتور الروسي مختار.
1: وفي عيادة المسالك البولية التخصصي يناوب الدكتور لطفي البوري.
0: في عيادة الأم

0: والأذن والحنجرة. هذا الصباح تتواجد الدكتورة إيمان بلصقع،
1: وفي عيادة المخ والأعصاب التخصصي يناوب الدكتور آلان الروسي،
0: في العيادة الجلدية التخصصية الدكتورة نجلة صقران،
1: ويناوب الدكتور زكريا بغفار في عيادة الأسنان التخصصية.
0: أما في العيادة النفسية التخصصية هذا الصباح تتواجد الدكتورة عائشة بن الشيخ بوبكر،
1: في عيادة السكر التخصصية يناوب الدكتور هاني مبركوت،
0: في الأشعة التلفزيونية الدكتور سعيد بن دويس،
1: وفي عيادة البصريات يناوب الدكتور زكريا بزرعة.
0: نعم، وتنبه هيئة مشفى بن سين العام بأن التسجيل لجميع العيادات صباحا عبر النظام الإلكتروني، ولا تعتمد أي أوراق لتسجيل المرضى على أبواب العيادات. كانت هذه العيادات التخصصية المناوبة هذا الصباح في هيئة مشفى ابن سينا العام.

0: صباح الخير يا حضرموت مستمعينا الأعزاء، وقبل الختام هذا تذكير بمواقيت أذان الصلوات لهذا اليوم ويوم الغد إن شاء الله بحسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها.
1: أذان صلاة الظهر يكون عند 11:51
0: يؤذن لصلاة العصر هذا اليوم في 12:13
1: ويؤذن لصلاة المغرب عند 6:19
0: أذان العشاء في 7:31
1: أذان الفجر اليوم الغد بمشيئة الله تعالى عند 4:02
0: وشروق شمس الغد إن شاء الله في 5:20 وتبدأ صلاة الشروق في 5:36 إذن أتينا إلى ختام حلقة اليوم من صباح الخير يا حضرموت.
1: استعدنا بصحبتكم ومرافقتكم خلال الساعة الأخيرية من الإعداد والتقديم الزميل محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر.
0: شاركتني تقديم هذه الحلقة الزميلة أروى بيزيد.
1: رافقنا من الهندسة الصوتية الزميل معتز سالم علي.
0: نلتقي إن شاء الله يوم الغد.
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: التاسعة تماما في المكلا.
1: المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. هذه إذاعة المكلا، ومنها نوافيكم بنشرة الأخبار الصباحية، نبدأها بالمقدمة. عضو المجلس الرئاسي الصبيحي يؤكد أهمية دور مجلس النواب في دعم جهود الدولة وترسيخ مبادئ الرقابة والتشريع. وزارة النقل ترفض محاولات فرض رحلات إيرانية إلى مطار صنعاء واستهداف الناقل الوطني وانتهاك السيادة اليمنية. وكيلا حضرموت الحضرمي وبعلوي يستقبلان السفير الفرنسي لدى اليمن في مطار الريان الدولي. لجنة مهرجان موسم البلدة السياحي تقف على آخر التحضيرات لانطلاق فعالية الموسم وتؤكد جاهزية البرامج والفعاليات. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على أهمية الدور الذي يطلع به مجلس النواب في تعزيز العمل المؤسسي ودعم جهود الدولة وترسيخ مبادئ الرقابة والتشريع بما يخدم المصلحة الوطنية ويسهم في استعادة مؤسسات الدولة. جاء ذلك خلال لقائه أمس رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية والتطورات الإقليمية والتحديات التي تواجه البلاد. وناقش اللقاء التصعيد المستمر لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني وانعكاساته على الأمن والاستقرار، إضافة إلى مستجدات الأوضاع الأمنية وسبل تعزيز جهود الدولة في ترسيخ الأمن وتطبيع الأوضاع. وشدد عضو مجلس القيادة على ضرورة توحيد الصف الوطني وتكامل جهود مؤسسات الدولة وتعزيز دور القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بما يسهم في استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ سيادتها وإعلاء مبادئ الشفافية والمساءلة وخدمة المصلحة الوطنية. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبد الله العليمي أمس في العاصمة البريطانية لندن مع السفراء العرب المعتمدين لدى المملكة المتحدة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن والتحديات الاقتصادية والإنسانية وأهمية تعزيز التنسيق الدبلوماسي العربي تجاه القضايا المشتركة. وجرى اللقاء في مقر مكتب جامعة الدول العربية في لندن، وكان في استقبال الدكتور العليمي لدى وصوله رئيس مكتب جامعة الدول العربية في لندن السفير عبد الله بن عبد الرحمن المفتاح. حضر اللقاء سفير اليمن لدى المملكة المتحدة الدكتور ياسين السعيد نعمان وسفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة عميد السلك الدبلوماسي العربي في بريطانيا الشيخ فواز بن محمد الخليفة وعدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية المعتمدين لدى المملكة المتحدة. واستعرض اللقاء مستجدات الأوضاع في اليمن وجهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في التعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية والإنسانية والعمل على تعزيز حضور مؤسسات الدولة وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين. أعربت وزارة النقل عن رفضها القاطع لمحاولات تشغيل رحلات إيرانية وأجنبية إلى مطار صنعاء خارج الأطر القانونية والسيادية للجمهورية اليمنية، وتعتبر ذلك مخالفة صريحة للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المنظمة للطيران المدني وانتهاكا واضحا لسيادة الدولة اليمنية، مؤكدة أن أي تشغيل دولي من وإلى المطار صنعاء يجب أن يتم عبر الجهات المختصة والمعترف بها قانونا وبما ينسجم مع قواعد منظمة الطيران المدني الدولي والأنظمة النافذة. وأشار بيان صادر عن وزارة النقل في العاصمة المؤقتة عدن تلقت وكالة الأنباء اليمنية السبع نسخة منه إلى أن الوزارة تابعت ومعها أبناء الشعب اليمني كافة الجهود المستمرة التي تبذلها القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس ودولة رئيس مجلس الوزراء وبمساندة الأشقاء في المملكة العربية السعودية من أجل ضمان استمرار تشغيل الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي خدمة لجميع المواطنين اليمنيين دون استثناء، والعمل على إزالة العراقيل التي تفرضها ميليشيات الحوثي الإرهابية على حركة الطيران المدني. وأوضح البيان بأن تلك الممارسات تمثل انتهاكا صريحا لحق المواطنين في التنقل والسفر، واستهدافا مباشرا للناقل الوطني شركة الخطوط الجوية اليمنية التي واصلت أداء واجبها الوطني والإنساني رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مبينا بأن جهودها كانت تواجه باستمرار عراقيل متعمدة وقرارات تعسفية هدفت إلى تعطيل التشغيل وتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المرضى والطلاب وكبار السن والأطفال وسائر المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات. استقبل وكيل محافظة حضرموت لشؤون المرأة الأستاذة عبير الحضرمي ووكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمة المجتمع المدني الدكتور مراد باعلوي أمس في مطار الريان الدولي بمدينة المكلا. سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى اليمن السيدة كاترين كامون لدى وصولها إلى محافظة حضرموت في زيارة رسمية، ورحب الوكيلان بالسفيرة الفرنسية مؤكدين عمق العلاقات التي تجمع الجمهورية اليمنية والجمهورية الفرنسية وأهمية هذه الزيارة في تعزيز مجالات التعاون والتنسيق والاطلاع على الأوضاع في محافظة حضرموت وبحث فرص دعم البرامج والمشروعات التنموية والإنسانية بما يسهم في خدمة المجتمع المحلي وتعزيز جهود التنمية والاستقرار. وتأتي زيارة السفيرة الفرنسية إلى حضرموت في إطار اهتمام الجمهورية الفرنسية بمتابعة الأوضاع في المحافظات المحررة وتعزيز الشراكة مع السلطات المحلية والجهات ذات العلاقة واستكشاف مجالات التعاون المشترك بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية المستدامة. عقدت لجنة مهرجان موسم البلدة السياحية 2026 أمس بمدينة المكلا اجتماعا برئاسة نائب رئيس اللجنة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجيلاني وبحضور وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس زاهر بن خوار الكثيري وعضوة اللجنة وكيلة المحافظة لشؤون المرأة الأستاذة عبير الحضرمي للوقوف على آخر التحضيرات والاستعدادات الجارية لانطلاق فعاليات المهرجان ومراجعة مستوى الجاهزية الفنية والتنظيمية والإدارية بما يضمن إقامة موسم سياحي متميز يليق بمكانة حضرموت. استعرض الاجتماع تقارير اللجان الفرعية المختصة وما تم إنجازه من ترتيبات متعلقة بالفعاليات والبرامج المصاحبة والجوانب التنظيمية والإعلامية والأمنية والخدمية إلى جانب مناقشة آليات التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لضمان انطلاق فعاليات المهرجان وفق الخطة الزمنية المعتمدة وبما يوفر بيئة آمنة وجاذبة للزوار والسياح. وأكد الاجتماع أهمية مضاعفة الجهود خلال المرحلة المتبقية واستكمال جميع التجهيزات وفق أعلى مستويات التنسيق والتكامل بين مختلف اللجان، مشددا على ضرورة إبراز موسم البلدة بوصفه أحد أبرز المواسم السياحية والتراثية في حضرموت لما يمثله من أهمية اقتصادية وسياحية وثقافية ودوره في تنشيط الحركة السياحية والتجارية وتعزيز الحراك المجتمعي بالمحافظة. وأشاد الاجتماع بمستوى الجاهزية والتعاون بين أعضاء اللجان والجهات المشاركة داعيا إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لإنجاح المهرجان وتحقيق الأهداف المرجوة منه بما يعكس الصورة الحضارية لمحافظة حضرموت ويواكب تطلعات المواطنين والزوار. النبوة الأخير في هذه النشرة. هذه توجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي نفذ مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت مشروع تركيب حواجز خرسانية وسطية بشارع الستين بالقرب من النصب التذكاري بمدينة المكلا بتمويل من السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، ويأتي تنفيذ المشروع لمعالجة مشكلة عدم فصل اتجاهي الطريق في هذا الموقع والحد من الحوادث الناتجة عن تداخل المركبات من خلال إنشاء فاصل وسطي يسهم في تعزيز مستوى السلامة لمستخدمي الطريق وتحسين حركة المركبات. وأوضح المكتب أن هذه الأعمال تأتي ضمن جهود مستمرة في صيانة وتحسين الطرق ومعالجة المواقع التي تتطلب تدخلات هندسية بما يسهم في رفع مستوى السلامة وتحسين كفاءة استخدام الطريق. وأشار المكتب إلى أن تنفيذ المشروع يتزامن مع الاستعدادات الجارية لاستقبال موسم البلدة الذي يشهد زيادة ملحوظة في حركة المركبات وتوافد المواطنين والزوار إلى مدينة المكلا والشريط الساحلي. وأكد مكتب الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت مواصلة تنفيذ المشاريع والأعمال الهادفة إلى تحسين أوضاع الطرق ومعالجة الإشكالات الفنية بالمواقع الحيوية بما يسهم في تقديم خدمات أفضل للمواطنين. وفي غضون ذلك يواصل مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت تنفيذ أعمال ميدانية لرفع المخلفات وإزالة أشجار السيسبان والعوائق من عدد من الشواطئ والمتنفسات البحرية بمدينة المكلا. وتأتي هذه الأعمال ضمن الترتيبات والاستعدادات الجارية لاستقبال موسم البلدة السياحي الذي تشهد خلاله مدينة المكلا إقبالا واسعا من المواطنين والزوار. مستمعينا الكرام، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بكم إلى ختام نشرة أخبار التاسعة من إذاعة المكلا. في ختام هذه النشرة تقبلوا تحيات الزميل علي عمرة من إدارة الأخبار والبرامج السياسية، الزميل معتز سالم علي من التنفيذ والإخراج، تحياتي من التقديم محمد عبد الله الرويشد. دمتم في خير وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأكارم في متابعتنا الإخبارية، وفيها تطالعون. المكلا تحتفي بموسم البلدة، فعاليات ثقافية وتراثية تنطلق الأربعاء القادم. المدير العام لمديرية المكلا يؤكد السعي لإظهار مهرجان البلدة السياحي بصورة تليق بحضرموت بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة. تقرير عبد العزيز بامحسون. في حضرموت حيث يلتقي التاريخ بالطبيعة، يطل علينا كل عام موسم استثنائي ينتظره الأهالي والزوار بشغف كبير. إنه مهرجان نجم البلدة السياحي، الحدث السياحي الذي يجمع بين عبق التراث وروعة الظواهر الطبيعية الفريدة. ومع حلول هذا الموسم تتزين مدينة المكلا بأجواء احتفالية لتستقبل ضيوفها وتروي لهم قصة نجم ارتبط بالبحر والإنسان منذ القدم. يعد مهرجان البلدة السياحي بالمكلا من المواسم السياحية السنوية الشهيرة في حضرموت، حيث يرتبط هذا المهرجان بظاهرة طبيعية فريدة مناخية يسمى نجم البلدة، الذي يعد النجم الثاني من النجوم الفلكية لفصل الخريف، والذي يشتهر هذا النجم ببرودة مياه البحر العربي بشكل مفاجئ، لكون أن أهالي حضرموت من زمان يعتقد أن الاغتسال فيه يعالج عدة أمراض منها الروماتيزم والمفاصل والأمراض الجلدية ويعطي نشاط وحيوية. ويبدأ مهرجان البلدة السياحي في 15 من يوليو من كل عام، منذ أن أشهر في العام 2004 كمهرجان سنوي في مدينة المكلا، والذي يشمل عدة فعاليات منها تراثية وبحرية وثقافية ورياضية وفنية. الهدف منها إلى تنشيط السياحة وأحياء التراث وجذب الزوار من خارج المحافظة واليمن. وأهم ما يميز المهرجان خلال أيام نجم البلدة الجو الجميل في عز الحر والطابع الحضرمي الأصيل، من خلال إقامة الفقرات الثقافية والسياحة العلاجية وتنشيط السياحة وزيادة الاقتصاد الوطني في المحافظة. ومن أبرز المواقع السياحية وأشهرها للاغتسال في مدينة المقلة الساحل المقابل للمنصة وشارع 60 وجولة البلدة وكورنيش المحضار بمنطقة خلف وشاطئ سيف حميد، مع تجنب الأماكن التي هي مصب للسيول إلى مياه البحر. السلطة المحلية بمديرية مدينة المقلة استعدت كغيرها من المديريات الساحلية وبالتعاون والتنسيق مع المكاتب التنفيذية بالمحافظة ذات العلاقة إلى هذا الحدث السياحي المهم في محافظة حضرموت، من خلال حديث المدير العام لمديرية مدينة المقلة الأستاذ فياض فرج بعامر الذي تحدث قائلا:
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لإذاعة المقلة على إتاحة هذه الفرصة تعبير عن استعدادات قيادة مديرية مدينة المقلة لمهرجان البلد السياحي لهذا العام. طبعا هناك فعاليات مركزية ستنظم من قبل المحافظة، وأيضا ساهمت فيها مديرية المقلة، وكذلك هناك برنامج خاص لمديرية المقلة سيتم تقديم فيه عدد من الفعاليات الترفيهية وأيضا عدد من الفعاليات أو المسابقات للأطفال. وفي هناك كرنفالين شعبيين سيتم تقديمها خلال موسم البلدة لهذا العام. حق نحن في السلطة المحلية كان لنا إسهامات كبيرة في التهيئة والإعداد لموسم البلدة لهذا العام مع أخواننا في فروع مكاتب الوزارات ذات العلاقة لإظهار هذا الموسم بالمظهر اللائق الذي يليق بحضرموت أولا وبالمكلة. هناك تكامل وتكاتف وتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، نعمل أن يكون هذا العام عام أو موسم أفضل، نتجنب فيه الكثير من الأخطاء والسلبيات التي رافقت المواسم السابقة. أتطلع أن يكون هناك وعي من أخواننا المواطنين سواء كان مواطني أو أهالي المدينة أو الوافدين بخطورة بعض الأماكن التي لا يسمح فيها بالسباحة. أيضا ندعوهم إلى اتباع إرشادات الأخوة في خفر السواحل، هذا ما أحببنا أن نقدمه أو نستعرضه في هذا الموجز. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وداعي لطوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شام المني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك وفي أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية بتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شام المني الآن واستمتع بخدمات مالية.